0: والشرفاء والدرجات العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.